0: Sverige.
1: حرام قولي كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك بيشيك شيك بيشيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.